0: with the hand in this position, I may the vowel it. She felt it. It. Then I may the
1: الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه فما بيرحلش عنه هو بيسافر انما هو موجود موجود بفنه وسيظل موجود يعني.